0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. الجمع السالم بنوعيه.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير. درسنا اليوم سيكون في حلة جديدة، سيكون بمثابة تجربة أيضا جديدة. سنحاول أن يكون باللغة العربية الفصحى، ليس كاملا ولو جزء منه. مستعدين؟ ما شاء الله عليكم. انتبهتم لما قلت؟ قلت مستعدين. نحاول كتابة الكلمة. مستعدين، بالدارجة نقول مستعدين بالفصحى. مستعدين. كان هذا سؤال، لذلك يجب أن أضع علامة استفهام. مستعدين ليست كلمة مفردة. مستعدين هنا أقصد الجماعة، لأنني لو كنت أتحدث مع فرد واحد سأقول هل أنت مستعد؟ لاحظوا معي، مستعد. لو كنت أتحدث مع فردين، يعني زوج فردين، سأقول مستعدان. إذن كما رأينا في الحلقة الماضية أو في الحلقات عفوا الماضية، بأن المثنى يأخذ آني في حالة الضم، ويأخذ الياء والنون في حالة، هنا سأضع سلم الحركة من جديد، يأخذ الياء والنون عندما تكون الحركة الأصلية للكلمة تكون عبارة عن كسرة أو كسرتين فتحة أو فتحتين. ستقولون وما الفرق بين كلمة مستعدين التي رأينا للتو وبين مستعدين في المثنى؟ أقول مستعدين كانت كلمة جمع، يعني جامعة، جماعة. و أيضا أعزائي الجماعة، وهنا أقصد الجماعة المذكرة لأننا ابتدأنا بكلمة مذكرة، مستعدين؟ جمع المذكر أيضا عندما تكون الكلمة الأصل نهايتها مكسورة يعني مجرورة بكسرة، أو تكون منصوبة بفتحة، أيضا نضع الياء والنون. أو الفتحة والفتحتين. سأعطيكم مثالا. مثلا والنظر دائما بكلمة مستعدين، لأنني بحاجة إلى استعدادكم لاستيعاب درس اليوم. فأقول رأيتكم رأيتكم كيف رأيتكم؟ رأيتكم رأيتكم مستعدين. أنا رأيتكم أنتم مستعدين. قلنا في درس المثنى بأن المفعول به يأتي منصوبا، والنصب في المثنى قلنا يأخذ فتحة، النصب في المثنى تعوض الفتحة أو الفتحتين تعوضان بالياء والنون. ها هي. لكن هنا من قام بالفعل؟ من الذي رأى؟ أنا التي رأيت. أنا الفاعل وأنتم المفعول بكم، أنتم المستعدين. ماذا لو كنتم أنتم الفاعل؟ بمعنى لأن الفاعل هم المستعدون، إذن الفاعل قلنا أنه يأخذ في نهاية الكلمة ضمة أو ضمتين إذا لم يكن معرفا من طبيعة الحال. تابع المستعدون، هنا سأضع الواو والنون لأن هؤلاء المستعدون هم الذين قاموا بالفعل، هم الذين تابعوا. ماذا تابعوا؟ تابعوا الدرس. هنا الدرس هو المفعول به، والمفعول به قلنا يأخذ فتحة. ماذا لو المستعدون كان جاءك اسم مجرور؟ مثلا على سبيل المثال أقول خرجت مع المستعدين للدرس. مثلا خرجت هنا، من الذي قام بالفعل؟ أنا التي خرجت. أنا خرجت مع حرف جر، وحرف جر قلنا أنه يجر المعنى من الكلمة التالية للكلمة التي تتبعه. إذن خرجت، لو كان مع فرد واحد مستعد سأقول خرجت مع مستعدين واحد، هنا مع جماعة، خرجت مع مستعدين. هنا سأستعمل القلم الأخضر، لماذا؟ لأن الأخضر استعملناه دائما، استعملناه للكسرة. خرجت مع مستعدين. هل فهمتم درس اليوم؟ درس اليوم درس الجمع بنوعيه، جمع المذكر، ونحن رأينا بأنه جمع المذكر إذا كانت الكلمة تنتهي بضمة أو ضمتين نستعمل ماذا؟ نستعمل إذا كانت ضمة، عفوا الضمة بالأزرق، نعم، إذا كانت الضمة نستعمل الواو والنون. إذا كانت الكلمة منصوبة يعني تنتهي بفتحة أو فتحتين سأضع حركة واحدة فقط، يقال إذا ظهر السبب بطل العجب، نستعمل أو ننهي الكلمة بياء ونون. وإذا كانت الكلمة مجرورة، كانت الكلمة تنتهي بكسرة أو بكسرتين، نستعمل أيضا الياء والنون. هذا بالنسبة لجمع المذكر السالم، تقريبا يطبق عليه ما يطبق على المثنى، إلا أن المثنى كما رأينا يرفع عندما تكون الكلمة مضمومة يعني في آخرها ضمة بالألف والنون، في حين أن جمع المذكر إذا كانت الكلمة مضمومة يأخذ واو ونون، بينما يتشابه مع المثنى في حالة النصب وحالة الجر. عندما تكون الفتحة في آخر الكلمة أو الجرة أو الكسرة، تكون الكلمة مجرورة عفوا، تكون منتهية بكسرة، نضع الياء والنون، وهو تقريبا نفس الوزن الذي نزن به الكلمات في الدارجة المغربية. ستتساءلون وماذا عن المؤنث؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى، وكل شيء في الحياة فيه المذكر وفيه المؤنث. إذن الأنثى، فلنأخذ مثلا في الحلقات الأولى لما تعرفنا على حرف الثاء، شفنا أو رأينا أو تعرفنا أو أدرجنا اسم الممثلة ثريا العلوي. إذن ثريا العلوي هي ممثلة. أضع ورقة هنا. ثريا العلوي ممثلة.

ماذا لو كانت مثلا ثريا العلوي ومثلا فضيلة بن موسى؟ ثريا العلوي وفضيلة بن موسى مثلا ممثلتان كما رأينا في درس المؤنث. ممثلة عندما نتحدث عن المفرد واحد، ممثلتان لأنهما اثنتان، ممثلتان كما رأينا في درس المثنى. إذن التاء نفتحها هنا ونضيف الألف والنون وهكذا تكون عندنا كلمة وكلمة مبني، تكون عندنا كلمة في آخرها كان هناك ضم، والضم يصبح في المثنى ألف ونون. من منكم يحاول تحويل الكلمة إلى الجمع ولو بالدارجة المغربية؟ ثريا العلوي، فضيلة بن موسى، سمية أقريو مثلا. ثلاث نساء بالدارجة، بالدارجة نقول ممثلات. نفس الكلمة أعزائي بالفصحى، رأيتم؟ أصل الدارجة المغربية الفصحى. ممثلات

ماذا أضفت هنا؟ أضفت الألف والتاء. أعزائي، الألف والتاء هو الضم، هو الألف والتاء تنوبان عن الضمة التي كانت في أصل الكلمة. هذا بالنسبة لجمع المؤنث، لما أكون أتحدث أو أقصد جماعة من النساء، يعني ثلاث نساء فما فوق. ممثلات، نحاول صياغة جملة.

قامت ممثلة عفوا التاء قامت ممثلات بتمثيل المغرب بتمثيل المغرب في مهرجان مثلا نعم في مهرجان فينيسيا. لماذا لا للسينما في مهرجان فينيسيا الإيطالية. قامت ممثلات بتمثيل المغرب في مهرجان فينيسيا. من الذي قام بالفعل هنا؟ من ذهب إلى مدينة فينيسيا الإيطالية لتمثيل المغرب في المهرجان هناك؟ الممثلات. إذن لو كانت ممثلة واحدة سأقول قامت ممثلة، انتبهوا ممثلة، الكلمة مضمومة. لماذا؟ لأن الممثلة التي قامت بالفعل قامت ممثلات بتمثيل المغرب في مهرجان فينيسيا. إذن الضمة تعوضها في الجمع الألف والتاء. ماذا لو كان الحديث عن الفتحة؟ لو كان الحديث عن الفتحة سأقول مثلا قابلت ماما. لو كانت واحدة سأقول قابلت ممثلتان، سأضع الفتحتين لأن من الذي قام بالفعل؟ أنا التي قابلت. من قابلت؟ قابلت الممثلة المفعول به. نحولها إلى الجمع، تعالوا قابلت. دائما أنا أعوذ بالله من قولة أنا. قابلت ماما، قابلت ممثلات. انتبهوا معي أعزائي، يظل الألف والتاء يظل الألف والتاء ينوبان عن الفتحة، لكن الكلمة في النهاية تأخذ كسرتين أو كسرة واحدة إذا كان هنا تعريف. انتبهوا معي. إذن جمع المؤنث إذا كانت الكلمة الأصلية تنتهي بضمة نضع ماذا؟ نضع الألف والتاء ونكتب الضمة أو الضمتين في آخر الكلمة، في حين لو كان الكلمة الأصلية تنتهي بفتحة، يعني كان مثلا كانت كلمة منصوبة لأنها مفعول به مثلا، كما الحال هنا قابلت ممثلات، قابلت ممثلات أنا التي قمت بالفعل والمفعول به كان هنا الممثلات. إذن يأخذ ألفا وتاء ونضع كسرة أو كسرتين حسب
شكل الكلمة إذا كانت إذا حسب الكلمة إذا كانت معرفة يعني عندها ألف ولام أو كان من غير يعني كانت نكرة.

ممثلات. انتبهوا معي، هنا عندي عن حرف الجر الذي يجر الكلمة أو يجر المعنى من الكلمة التي تليه، وحروف الجر تأخذ دائما الكلمات التي تليها كسرة أو كسرتين. الكسرة هنا عوضتها بالألف والتاء وأيضا الكسرتين، رأيتم؟ الجمع، يقول يد الله دائما مع الجمع، فلذلك درس الجمع لن يكون بالصعب عليكم. هنا قمت أنا التي قمت بالفعل، أنا التي قرأت. وعن ماذا، عن ماذا قرأت؟ قرأت عن ممثلات، قرأت عن ممثلات. إذن الكلمة لو كانت ممثلة واحدة سأضع في آخر في آخرها الجر، سأضع في آخرها الكسرة لأنها مجرورة بعن. الآن وضعت الألف والتاء والكسرتين، فنكمل جملتنا. قرأت عن ممثلات من تاريخ المغرب، قرأت عن ممثلات من تاريخ المغرب. هنا أعزائي أطلب منكم أن تترحموا معي على ممثلة من تاريخ المسرح المغربي، القليل القليل القليل فقط الذي القليل فقط الذي يعرفها. ماما الكغاطية، ماما الكغاطية كانت من أوائل النساء إن لم تكن أول امرأة تمارس المسرح في المغرب في سنوات الأربعينات. هي من أسرة عريقة، أسرة الكغاط بمدينة سلا، بمدينة سلا، وتحدث أعرف وعادات العادات آنذاك، لأنه تمكن منها هو المسرح، فولجت عالمه بجلبابها المغربي الأصيل وبلثامها. حين كان الشباب من الممثلين يقومون بالأدوار، هم الذين يقومون بالأدوار النسائية، كانوا يرتدون الملابس النسائية، يضعون المساحيق التجميل وكل شيء للقيام بالأدوار النسائية، لأن النصوص دائما المسرحية كانت دائما تعرف يعني الوجود النسائي. ومن منا لا يذكر بوشعيب البيضاوي أثناء تجسيده للشخصية النسائية، يعني حتى إلى غاية الستينات كان يتلبس دور الأنثى، لأن كان عدد قليل من النساء المغربيات اللواتي كنا آنذاك يقبلن على المجال الفني ربما لسبب أو لآخر. لكن هنا كما قلت أنني أود أو آمل منكم أن تترحموا معي على ماما الكغاطية التي بصمت المسرح المغربي ببصمتها في الأربعينات بجلبابها ونقابها. أعزائي، كانت هذه جولة في تاريخ المسرح المغربي، وسيكون إن شاء الله لنا جولات وجولات معا في تاريخ المسرح ورجالاته. على أي نعود إلى درسنا، لأذكر بأن جمع المذكر السالم يرفع، يعني بمعنى عندما يكون الكلمة في نهايتها ضمة، في حالة الضم

0: المذكر الواو والنون. في حالة المؤنث الألف والتاء، ونضع الضمة أو الضمتين إذا كانت الكلمة نكرة، نضع الضمتين إذا كانت الكلمة نكرة، نضع ضمة إذا كانت الكلمة معرفة. في حالة النصب عندما تكون هناك فتحة في آخر الكلمة المفردة أو فتحتين، بالنسبة للمذكر ننهي الكلمة بياء ونون، بالنسبة للمؤنث ننهيها بألف وتاء مع كسرتين إذا كانت الكلمة بطبيعة الحال نكرة، وكسرة واحدة إذا كانت معرفة. وهنا الحديث عن كلمة تنتهي بالنصب، تنتهي منصوبة، تنتهي بالفتحة أو الفتحتين، يعني في حالة مثلا المفعول به كما رأينا. ثم هناك في حالة الكسر، عندما تكون لدينا كسرة أو كسرتين، ماذا؟ بماذا ننهي الكلمة كلمة الجمع المذكر؟ في الجمع المذكر ننهيها بياء ونون. وفي حالة المؤنث ننهيها بألف وتاء ودائما مع الكسرتين. خلاصة القول بأن جمع المؤنث السالم لا يأخذ أبدا الفتحتين ولا الفتحة الواحدة، تكون هناك الكسرة التي تنوب عن الفتح. أعزائي، أتمنى أن تكون حلقة اليوم كما قلت تجربة ودرس جديد، أن تكون عبارة عن درس جديد وعن تجربة أيضا جديدة قمنا فيها برحلة ومغامرة في عالم اللغة العربية من الألف إلى الياء، من ألف الحلقة إلى يائها. أتمنى أن تكون كلماتي قد بلغتكم، أن يكون الشرح أيضا قد بلغكم، أن تكونوا استفدتم كما هي العادة. الآن سأودعكم على مضض، يعني بزمني كما يقولون، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في فرصة أخرى. حتى ذلك الحين إليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تاج الدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أومبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
6: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
3: Mi sono iscritta psicologia.
5: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
4: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
4: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
6: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
4: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
5: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
4: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
6: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.